0: ثلاثة ألف وعبية سنكوف.
1: أوه
0: تاب
2: This is my marker 8 on a Sierra Volkswagen PC, Sam Henry Victor 7225.